نتونو نتورك بالونيفرسيتا اوفونكوي تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. الهمزة، الجزء الثالث.
1: السلام عليكم أعزائي. إيوا مستعدين نكملوا الرحلة ديالنا؟ تقولوا لي كيف كيقولوا الطرح بدا كيحمى، ولكن تنتوما ليالو بعدا راكم دخلتوا الهوا هوا ديال كيف كنقولوا في الدقة المراكشية. على أيين راكم دابا كيف كيقولوا راكم تبارك الله لقطتوا شلاخر من جواهر، وراكم غاديين وكتنضموا، وان شاء الله في عوض القلاده غادي يوليو قلائد هما وعقود ان شاء الله. والعقود ماشي غير عقود مكتوبه، راه العقود حتى اللي كنزينوا بهم الاعناق ديالنا، والعلم راه هو احسن زينه ممكن يتزين بها الانسان. وكيف ما قلنا الى عقلته ان اول كلمه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم راه كانت اقرا. اول كلمه في الدين ديالنا حنا الاسلامي راه كان اقرا، امر باش نقراو، ماشي نقراو غير قالها لنا راسنا، ولكن راه امر الا بغينا حتى نتقيدوا بالامر الرباني سبحانه وتعالى. او اقرا راها باديه بالهمزه ومنتهيه بالهمزه، والهمزه هي اللي دابا حنا وصلنا لها. اعزائي درت لكم املاء في الحلقه اللي فاتت، والاملاء كان كيتكون من كلمتين. هاد الكلمات بزوج كان فيهم حرف الهمزه، ولكن الهمزه فين كانت؟ كانت في الاخير. قلت لكم واخا ما تعقلوش عليهم وعلى الحروف كيف كيتكتبوا ديالهم ديالها ديال هاد زوج الكلمات، عفوا اسمحوا لي، ماشي مهم، المهم انكم ديروا المحاوله وديروا اللي عليكم. دابا يلاه نمشيو نشوفوا الصديق ديالكم عبد الحق كيف كتب هذوك الكلمات، ونصحوهم مع بعضياتنا الا جات على خاطركم. واخا يلا السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم بمثلها.
1: اش خبارك؟
2: الله ينور.
1: فين وصلتي انت والتمارين ديالك؟
2: احنا غادي تبارك الله بحال اللي وصيتي عليه.
1: كتبتي هادوك الكلمات؟
2: موجودين استاذه،
1: ما عندي ما نتسالك.
2: بارك الله فيكم.
1: الكلمه الاولى كانت قلنا الشاطئ.
2: نعم.
1: والشاطئ كنعنيو به الجنب ديال البحر.
2: معقول.

0: غادي نعاود نكتب لكم الكلمه قدامكم وديروا مقارنه. وتنتا عبد الحق غدير مقارنه، ولا كان شي خطا غادي تقول لي عليه ونصحه مع بعضياتنا. الكلمه كانت شا. طي. أن. انتبهوا معايا، الهمزة كتبتها فوق الياء بدون نقط. علاش؟ لأن هنايا حكماني الضمة، عفوا اسمحوا لي، هنا حكماني الكسرة، والكسرة أقوى من الضمتين. عبد الحق، واش هكا كتبتي الكلمة؟
1: شا طي أون، هي هذيك أستاذ بحال اللي وريتي ليها،
0: ودرتي الحركات؟
1: الحركات باقيين.
0: يلا حاول دير دابا الحركات.
1: الحركة في الأولى تكون فوق الشين، هتكون
0: لا لا لا فوق الشين ما خص تكون والو
1: والو،
0: لأن كاين الألف مدة هنايا.
1: حاضر أستاذة، بغيت غير باش تقولي بس صلحيني هذا الشيء علاش نيت مزيان. احنا تفاهمنا. الله يرحم والدين،
0: بارك الله فيك
1: والدينا. طي حتى هي ما فيها والو،
0: لا
1: ولكن فيها شي حاجة، كاينة فوق من آه، كاينة الهمزة في الأخر.
0: شاطي.
1: هي خاصني ندير غندير ديك الكسرة تحت الطا.
0: غادير الكسرة تحت الطا، ما عندي ما نسالك.
1: بارك الله فيك أستاذة. ها هي
0: شاطي أون
1: أون، ونكمل ندير دوك جوج ضمات فوق الهمزة.
0: غادير جوج ضمات فوق الهمزة.
1: بارك الله فيك أستاذة. ها يلا. واحد ها جوج.
0: تبارك الله عليك.
1: شاطئ.
0: شاطئ
1: هو اللي كيقول حنا الشاطئ،
0: هو الشاطئ.
1: شكرا.
0: وتبارك الله الشواطئ في بلادنا حنا كيف كيقولوا راه ربي مفيض علينا خيرها.
1: الله يبارك فيك.
0: وموجوده فين ما مشينا. عبد الحق، الكلمه الثانيه ممكن تفكرني بها؟
1: الكلمه الثانيه استاذه هي ما ساء أن.
0: يا ودي الله يهديك، الله يمسينا ويمسيك بالخير. سماء.
1: سماء. هي
0: سماء، حيت قلت لكم الشاطئ يعني راه كيجي في الارض، والسماء السماء.
1: السماء نعم.
0: سماء. ها انت شوف، س درت ليها الفتحة، الميم درت ليها الألف ممدودة، والهمزة فوق السطر، وفوق منها جوج ضمات ديالها لأنها مسبوقة بالألف. هكا كتبتيها؟
1: لا
0: انت بعدا غلطي الحروف، الميم درتيها الأول.
1: هذه بقى مع شوية الزربة وخيلة.
0: ماشي مشكل.
1: ولكن أستاذ بغيت نسولك، هذيك في الأخر ديك اون على قناه جاتني بحال اون فوق الواو، غلطه؟ انتما شكون درتيها صحيحه؟ غلط واقيلا ياك استاذ.
0: فوق الواو غلطه، علاش؟ لانها مسبوقه بالالف، وقلنا ان الهمزه ديال اخر الكلمه الا كانت على هذا الشكل، شوف معايا مزيان، مسبوقه بالالف، كيخصها تجي فوق السطر.
1: نعم أستاذة، معكم حق. إيوا أنا غنعاود نصلح هاد الكلمة الأخرى اللي قلت فيها إلا سمحتي لي.
0: بطبيعة الحال صحها، ومن بعد نشرح لك.
1: حاضر أستاذة، شكرا. بسم الله.
0: العفو.
1: نكتب سا بحال اللي كتبتو نتوما، بحال ديالك، بحال سا. والماء. أون قلتو لي فوق السطر.
0: فوق السطر.
1: دابا غندير هذيك التشكيله ديالها بحال القاعده. س ما متابعها والو، غندير فوق منها التشكيله ديال الفتحه.
0: اييه.
1: والماء ما ندير ليها والو، علاقه مجبده ياك
0: الماء. الميم غادي دير ليها الالف مده ديالها،
1: الالف هي مده ديالها، بلا فتحه بلا والو.
0: بلا والو، لان كاينه الا تمايا
1: هكذاك. وقلتي لي اون غندير لها جوج الكسرات ديالها في الاخر.
0: ماشي كسرات،
1: جوج المضيمات ديالها.
0: جوج ضمات.
1: جوج ضمات أستاذة. أيوا سمحي لي عقل شوية، أنت عارفة يلاه كاين.
0: لا فيها

0: كلك يتعلم الإنسان راه
1: ما فيها بس.
0: هي هذيك أستاذة؟
1: ما فيها بس.
0: الله يطول عمرك.
1: ما عندي ما نتسالش.
0: شكرا على النصيحة أستاذة.
1: هي هذيك. نعطيك مثال آخر على سماء باش ما تغلطش فيها. دابا بعد أول حاجة ولكن حاول تكتب مساء بعد حاول تكتبها صحيح. مساء راها صحيحة ولكن المساء يعني العشية حاول تكتبها صحيحة مساء ودير الهمزة فوق السطر. هنا غادي نكتبها معاك الميم فوق منها فتحة مساء مساء الهمزة هي فوق السطر حيت مسبوقة بألف. حاول تكتبها بالحق
0: ما
1: ساء
0: سا سا اون
1: مساء اون. عبد الحق بغيت نسولك، ما عندك حتى شي بنيات في العائله ولا شي حد من عائلتك اللي كتسمى وفاء رجاء لمياء أسماء حسناء؟
0: عندي بنت جيرانة سميتها أسماء.
1: سميتها أسماء.
0: وبنت خالتي سميتها وفاء.
1: بنت خالتك سميتها وفاء.
0: وفاء أيوة عاد فكرت. نعم
1: حنايا كنعيطوا لهم غير وفاء ولا أسماء قليل فاش كننطقوا هذيك الهمزة ديال آخر الكلمة.
0: نعم
1: مع أننا كنكتبوها حتى كيف ملي كنقولوا مساء الخير ماشي مساء الخير. مساء الخير هي العربية الفصحى ولكن في الدارجة كنقولوا مساء الخير. دائما عندنا في الدارجة كيف كيقولوا كننقصوا من الكلمة كناكلوا منها شوية. وتبغي تكتب وفاء وتكتب أسماء
0: حاضر أستاذة
1: غتكتبهم وهكا غادي أول حاجة غادي تعرف كيف كيتكتبوا السميات ديال بنت خالتك والسميات ديال بنت جيرانكم وفي نفس الوقت إلا وريتي ليهم سمياتهم كيف كيتكتبوا غادي تفرح راسك وتفرحهم حتى هما.
0: شكرا أستاذة.
1: وفي نفس الوقت غنكونوا درنا تمرين باش ما تبقاش تغلط في هذيك الهمزة ديال آخر الكلمة إلا كان مسبوقة بواحد الألف ممدودة واخا؟
0: نعم أستاذة.
1: يلا حاول دابا تكتب لي وفاء وفاء
0: وفاء
1: فاء
0: هي بحال الأولى فوق السطر.
1: أنت أنا غنكتبها دابا قدامك و فاء وفاء.
0: لا يعطيك الصحة أستاذة. يمكن لي أنا ندير ديك التشكيلة؟
1: بطبيعة الحال.
0: ها أنت ندير التشكيلة
1: ديالها. يلاه دير الحركات ديالك.
0: و فاء بلاد أو
1: وفاء والهمزة ما درتش فوق منها جوج ديال الضمات لأنه اسم ديال مرأة اسم ديال بنت. نعم. ماشي الوفاء كنهضر على الوفاء اللي هو ضد ديال الغدر ولا ديال الخيانة. الله يبعد علينا وعليكم كيف كيقولوا ما ليهم.
0: نعم.
1: وفاء هنايا اسم داكشي علاش درت ليها ضمة واحدة وفاء. حاول دابا تكتب لم قلتي لي لمياء ولا اش قلتي سميت بنت جيرانكم؟
0: اسماء
1: اسماء اسماء
0: اسماء احنا كنقولها اسماء هكذاك ما كنكثروش
1: كنقولها اسماء.
0: الدارجه ديالنا هي هذيك اش ندير واحد
1: يلا
0: هنكتب لا اسماء
1: اسماء

0: وأسماء أرى هو الاسم ديال بنت الصحابي الجليل والخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتهي رضي الله عنها تهي كانت صحابية جليلة، وكانت وكان بشرها النبي صلى الله عليه وسلم باش بالجنة. أسماء كانت أسماء بنت أبي بكر، وحنا في المغرب عندنا الأميرة ديالنا لالا أسماء، واللي معروفة من طبيعة الحال بالأنشطة ديالها الاجتماعية والأنشطة ديالها الخيرية. أسماء عبد الحق كملتي ولا مازال؟
1: هاي السادة كتبت وفاء أسماء،
0: هانا غادي نكتبها قدامك وانت يا شوف واش هكا درتي ليها. أس ما أو
1: نقلت عليك هو هذاك السدها،
0: درتي غير ضمه وحده لانه اسم.
1: قلت عليك المره كتبتيها لي بحال هكذا ونقلتها ما نسيتهاش ياك.
0: ما عندي ما نسالك، تبارك الله عليك،
1: الله يبارك فيك استاذ.
0: فيك ما يدير واحد المراجعه للهمزه كيف كتكتب، نديروا واحد الاملاء. اجي بعدا كتب لي املاء هي الاولى.
1: املاء
0: املاء، عرفتي شنو هي الاملاء ولا لا؟
1: هذه راه كنتي ملي نكون كنملي عليكم راه هو الاملاء.
0: ملي نكون كنملي عليكم هو الاملاء، ملي نكون انا كنملي عليكم الكلمه وانتم كتكتبوها لراسكم. ايوا ها انت شوف، انا غنكتب لكم املاء هنايا. اي م لا املاء، لانه ماشي اسم ديال الانسان، هذه حاجه كنديروها. املاء اي ام لا اون، هنا اللمجه ديال وسط الكلمه والالف المد ديالها كيجي مايل، ومن بعد الهمزه فوق السطر. انا غادي نغطيها وانت حاول تكتبها.
1: حاضر استاذه.
0: يلا
1: انا غنتوكل على الله اللي حشمنا معاك وصافي.
0: يلا
1: ام والميم ميم وجوش اللامات لا والهمزة فوق السطر دائما. املاء كنت لي هي ماشي انسانة، هذه حاجة،
0: هذه ماشي انسان، هذه حاجة يعني ممكن ندير ليها
1: اون
0: اون ديالها
1: اون. نديرها بالخضر باش ما ننساش، لان كان باش تبقى باينة لي دائما فوق ما نتفكرك دائما استاذة.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: يا اون
0: املاء اون.
1: دابا انا قلتي لي استاذة ملي كيكون انسان او، ملي كتكون شي حاجة ماشي انسان اون.
0: ماشي انسان، ملي ما كتكونش السمية ديال الانسان.
1: السمية ديال الانسان
0: ماشي كيف داير داك الانسان، غير السمية.
1: السمية
0: السمية كنديروا ليها حركة واحدة.
1: حركة واحدة.
0: شوف عبد الحق، املاها هي قدامك، حاول تشوف واش هكا كتبتيها. الاولى الف والهمزه تحت السطر لان معها الكسره.
1: نعم.
0: خليت فراغ ودرت الميم، ومع الميم درت سكون.
1: نعم.
0: اللام ديال وسط الكلمه يعني ملاصقه على اليمين وعلى اليسار، وفي هذيك فيها الالف المد ديالها كيجي مايل.
1: نعم.
0: وال همزة من طبيعة الحال فوق السطر لأنها مسبوقة بألف.
1: الله يعطيك الصحة أستاذة.
0: إيوا الله يعطيك الصحة وأنت.
1: شكرا.
0: لا عفو. هانت دابا غادي نكتب لك كلمة أخرى وغادي تحاول تنقلها من ورايا. واخا؟
1: حاضر أستاذة.
0: الكلمة اشنو سميت هذيك اللي كيطلع يودن فيها المؤذن عند كل صلاه؟
1: اللي كيودن فيها سميتها الصمعه.
0: سميتها

0: السمعة ومن غير السمعة لأن كيأذن منها.
1: كيأذن منها هذه ديك النهار كان كنتكلموا ولدي كيقول كيقولها مع خصو كيتكلموا وقال لها راه سميتها أختي المئدنة ولا المئدنة.
0: ما يمكنش تكون المئذنة إما مئذنة.
1: نعم سيدة
0: مئذنة لأن ما فيهاش ال أو لا المئذنة إلا زدنا لها ال.
1: قال لها مئذنة
0: مئذنة غيكون قال لها مئذنة
1: مئذنة.
0: هانت ها الميم تحت منها الكسرة. شوف هنايا الهمزة كيف غادي ندير ليها. هذه الهمزة ودرت فوق منها سكون مئذنة تون يعني البلاصة اللي كيأذن منها المؤذين مئذنة تون. شوف هنايا الهمزة درتها وسط الكلمة ودرت ولاصقتها من هنا مع الميم ومع الذال مئذنة. مي اه ذا نأتون. عبد الحق علاش درت هنايا الهمزه فوق الياء؟ هذيك الهمزه فوق الياء ولكن الياء من طبيعه الحال درتها بلا جوج نقاط. علاش؟
1: نكتي لها استاذه ملي كتجي في وسط الكلمه.
0: ملي كتجي في وسط الكلمه ومن غير كونها في وسط الكلمه اش فيها هي من حركه؟
1: فوق منها ضمه.
0: لا شوف معايا هنا مزيان مئ مئذنة
1: مئذنة. واه قولي لي استاذ راه
0: هذاك السكون.
1: سكون سكون سكون
0: سكون
1: سكون سكون.
0: وقبل السكون الترتيب ديالو في سلم الحروف فين كتجي الدرجه ديالو؟
1: الدرجه ديالو
0: هو قوي ولا ضعيف؟
1: قوي
0: سكون. ايوا قلب هذاك السلم عبد الحق السلم قلبو او لا شوفو في المرآة شوفو في المرايا باش يبان ليك مقلوب.
1: نعم مالك
0: لان السكون هو الضعيف فيهم.
1: نعم هو الاخر.
0: الكسرة هي القوية
1: الاولى
0: هي الاولى.
1: نعم
0: واش شتي على ذكر هذا قلب السلم ولا نشوفوه في المرآة راك فكرتيني في واحد الهمزه خصنا نشوفوها كيف كتكتب ملي كتكون سواء في اول كلمه سواء في وسط في وسط الكلمه. فكرتيني فيها الله يفكرك في الشهاده. على اي نكملوا دابا مئذنتون وندوزو نكملوا الدرس هذا اللي انت جبتيه لينا دابا بحال داير لينا انت هي الصناره وجالس في الشط ديال البحر وكتجبد لينا.
1: والفضل كيرجع لكم
0: استاذ. الله يجازيك بالخير. عندنا هنا قلنا مئذنتون الهمزة درناها في وسط الكلمة وعندنا فوق منها السكون والسكون في الترتيب ديال الحركات هو الضعيف فيهم كاع بمرة. في حين أن الكسرة الكسرة فين كنلقاوها عبد الحق؟
1: الكسرة كنلقاوها أستاذة في أول الكلمة هي القوية.
0: هي القوية لقيناها هنا في أول الكلمة في مع الميم وما ننساوش بانها هي القويه بمره. اذا شكون اللي كيحكم هنايا؟ دائما القوي كنعرفوه كيحكم على الضعيف. لا كيقول لك حكم القوي على الضعيف.
1: ضعيف.
0: منين عندنا الكسره غادي نحاولوا نتفكروا اشنا هو الحرف اللي كتكتب عليه اللي كينوب على الكسره. اشنا هو الحرف اللي كينوب على الكسره؟
1: الحرف اللي كينوب على الكسره
0: اللي كيعطي الصوت ديال اي طويله
1: الياء.
0: الياء
1: نعم.
0: ايوا داكشي علاش كتبنا هنايا الهمزه فوق الياء. كتبنا الهمزه فوق الياء لانها جات مسكنه فيها السكون والسكون قلنا ضعيف وجات سبقها الكسره اذا درنا لها الكسره كاينه سابقه اذا هنايا الهمزه خصنا نديروا لها نديروها فوق الياء. لو كانت هنايا

0: مسبوقة بالفتحة غادي نديروها فوق الألف، إلا كانت مسبوقة بالضمة غنديروها فوق الواو. علاش؟ لأن السكون قلنا هو أضعف حركة كاينة. عبد الحق حاول تكتب لي مئذنة.
1: حاضر أستاذة.
0: يلا الله يجازيك بالخير.
1: الله يطول عمركم. مئ، عفوا شوية، مئ
0: مي
1: مي
0: مي
1: اه مي فوق الياء
0: مي ذا
1: دا
0: نا
1: دا
0: تون
1: نا تون
0: مي ذا نا تون
1: دا نا تون مي دا نا تون. ندير لها ديك التشكيله ديالها دابا ياك
0: هي، دير لها الحركات ديالها. الميم عندها كسره مي
1: مي، والهم هذيك عندها
0: الهمزه فوق السطر فوق الياء، اسمح لي، وفوق منها سكون
1: سكون
0: ذال فوق منها
1: فتحه
0: فتحه، النون فوق منها
1: فتحه،
0: والتاء
1: تاء فوق منها جوج ديال الضمات
0: جوج ديال الضمات.
1: بجوج
0: ما عندي ما نتسالك.
1: الله يبارك استاذه.
0: دابا بغيتك تكتب لي كلمه اخرى.
1: نعم.
0: شي واحد شي انسان اللي كانت عنده شي مسؤوليه اش كيتسمى؟
1: هو المسؤول.
0: مسؤول
1: هو المسؤول.
0: نحاولوا نكتبوا مسؤول مع بعضياتنا.
1: نعم استاذه.
0: رد معايا بالك مزيان. ما اس

0: لون اسمحوا لي ما اس ولون
1: ما
0: اس
1: اس
0: ولون
1: أولون
0: مسؤول
1: مسؤول
0: ايه
1: الميم
0: وفوق منها فتحة
1: ها
0: سين
1: سين
0: فوق منها سكون
1: سكون
0: هنايا الهمزة درتها فوق الواو
1: ماشي فوق السطر
0: لا لأن ما عنديش كسرة
1: نعم
0: الهمزة فوق الواو لأن الصوت اللي سمعنا هنايا صوت ديال أو وماشي غير أو عادية سمعنا أو مسؤول
1: جوج الواوات
0: جوج الواوات
1: نعم
0: مسؤول
1: مسؤول
0: هنايا قلنا الصوت كان ديال الضم ديال أو ديال أو طويلة إيوا شكون اللي قوي واش الضمة والأو الطويلة ديالها ولا السكون
1: لا الضمة والأو الطويلة ديالها
0: هما اللي قوى من السكون
1: نعم كيتسمعوا بحال اللي قلتي
0: مسؤول إيوا هنايا الضمة اللي كتحكم هنا ما درناش الضمة لأن كاينة أو ديالها طويلة وقلنا أن الواو كتنوب على الضمة وكتجرها كتولي أطول بها
1: لون مسؤولون
0: مسؤولون
1: نعم
0: إيوا حاول دابا تكتب لي هذيك مسؤولون
1: حاضر أستاذة
0: باش نعطيكم التمارين ديال الحلقة هذه إن شاء الله
1: حاضر أستاذة
0: يلا
1: مسؤول مس
0: ما
1: مس أوه.

0: اوه ما فيها ولو.
1: ما فيها ولو، لأن الهمزة ما عندها ولو، لأن قدامها كاين شنو؟ كاين الواو
0: الواو.
1: اللي كتجرها مسؤولون.
0: لون. شكرا أستاذة،
1: كملتي؟
0: بارك الله فيكم،
1: ما عندي ما نتسالك.
0: الله يبارك فيك.
1: شوفوا انتبهوا معايا مزيان، غادي نعطيكم ثلاثة ديال الكلمات ماشي جداد، كلمات كتبتهم قدامكم وشفتوهم ماشي في هاد الحلقة، في الحلقة الأخرى اللي فاتت أو اللي قبل منها، غادي تعقلوا عليهم كيف كتبتهم لكم وتكتبوهم ليا ولكن بوحدكم. هانتوما دابا انا اش كندير؟ كنكتب، و الا ما كتبتش من غير انني كنكتب اش كندير؟ وكنكتب وكنقرا. اذا كندير عمليه قراءه، قراءه تون. انتبهوا معايا، قراءه تون. قراءة. غادي نعطيكم كلمة أخرى، ذئب. ذئب. انتبهوا معايا مزيان هنايا كيف جات الهمزة، الهمزة جات فوق السطر وسبقها ألف، هنايا جات الهمزة فوق الياء وفوق منها سكون ومسبوقة بالذال تحت منها كسرة، ذئبون. الكلمة الثالثة وغتكون هي الأخرى، فأرون. قراءة. حاولوا تعقلوا مزيان، لان دابا كندير لكم املاء ان شاء الله نصحوه مع بعضنا في الحلقه الجايه. قراءه. قراءه. نعود لاخر مره، قراءه. الكلمه الاخرى، ذئب. ذئب. وعيد، ذئب. للمرة الأخيرة غادي نعودها، ونتمنى أنكم تكونوا كتنقلوا وكتحاولوا تكتبوا، ولو تغلطوا ماشي مشكلة. ذئب. الكلمة الأخيرة، فأر. أرون. عندنا فيها الفاء ومن بعد الالف همزه فوق منه سكون ومن بعد الراء، فأرون. للمره الاخيره اعيد، فأرون. اعزائي هادو هما التمارين ديالكم ديال نصحوهم ان شاء الله مع بعضنا في الحلقه الجايه. دابا ما بقى لي الا انني نودعكم، على أمل أننا نتلقاو إن شاء الله مع بعضياتنا في الحلقة الجاية، فحتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
2: بالاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة.